0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Sheikh, terkait dengan hadis yang pernah disebutkan bahwasanya pada hari kiamat atau pada mahsyar didatangkan seseorang yang memiliki dosa yang sangat banyak, kemudian dosa itu hapus hanya dengan satu kartu, yang menjadi pertanyaan bagaimanakah penjelasan hadis tersebut, seberapa besar bermanfaatnya kartu la ilaha illallah itu. Jazakallah khair.
3: فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر, أي أن هذه السجلات كلها ذنوب وخطايا جلات. فيقال إنك لا تظلم, فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة, فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا يدل على ولا شك على عظم هذه الكلمة وعظم تأثيرها ونفعها للعبد المؤمن. ولكن كما ذكر العلماء قوة تأثير هذه الكلمة بحسب قوة ما قام في قلب صاحبها من الإيمان والتوحيد. ولهذا هذا الرجل صاحب البطاقة قام في قلبه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الكلمة تبلغ هذا المبلغ في عظم أثرها. ويتفاوت هذا الأثر بحسب تفاوت ما يقوم في قلوب العباد.

0: حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
1: Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan.

فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى

0: لهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
1: راديو Mutiara Quran AM 1170 kHz menitilangkah persaudaraan Islam.

على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: سورة الأنبياء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Mutiara Tafsir Al-Quran.

0: والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Hikir Sore.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها وما

الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

الصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة.

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

يحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan